0: قفل لها.
1: ايه ما ساعدت.
0: قول سمي يا سنايدي.
1: انت قلت الجمجمة.
0: اقول لك قول سمي يا سنايدي.
1: شوف صبري من هنا.
0: والله هو فكرني من الثلج.
1: يعني هذا الغرش والمصيبة اطلعها قدامك. طب استنني بس اشرب ولا اشرب انت وفعلني بس الزوق. المهم جاي نحامي من الثلاجة، جايبها من المية حامي.